تف أرل الدم اللي سار سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء راية الجبهاوية باسمك حكيم الثورة.

للعالم سمعنا الصوت لاكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.